ايوه انا منامنين بس موسو لويرا نيوانو ماما ركا ممكن يديها مكوالا ها أه؟ بس ما كلات منو انا ايو لكن دي سؤالا ايه كنو انا باهي انو ناي لا ماركا ميانو كيتاكا كنسوالا كاويرو واني كيها هي ماركا كاتمولا كايوتو مولا كنسوالا وكنروا وانيا وو شواريا ya kitele ni puka na bahani hoyeke kayo kalaka mulopana on suelo hakalala neta wemo on tuela wemo masapia kwa niwe umpia ni manyari bayuchi win to marawe awove hu amari awove ni aritona tano kapelela ni tano thokoreani Mwenu korera mneta nyumo, uwani mkaleke mwamwamo uhime watu. Babo ntumunimu ni barani. Okati mnikela nyumo, uwereiwa, yo wantumumopu pihani, tonkela wokela atelani. Ii ayyakano uwereiwa. Ya wantumunatela nyumo wani mwanira rene mwanyaya.

0: لاو كينغي تماما كار وبهم متأيرا وبنا بها فرفيارا بيرا وطوني هم لنا مكينا أنا نينوني هولي لو أنا تفا أتيبيا تلين لأنه آيو مانا مكينا ويرا وبنا بها ومدار نيرك تيتمو إيجابو مانا تنوني هو هنا موتكيا فرفيارا بيرا كان يا وتفا ويكنيانيا نتو أمبانيا بيا o kamara ci nene manati nonen to wote ni lawe bahiya na tan mpira mota nda muli bank isiani wopela un ki gere ham pira mota kema au wala upela wintere hatu nkatan kena
1: nirke bahiya hana chola ka chopela upanka nirke pita ukupa li usosere ni upanka manana wotele wira ikisba umana ni ha ukia uholo tani tamira we primera parti pakad bakani mana
0: No, Sani, hello, Kala, na ferroviario, Bera, Riwa, Kiviru, Bel, Namahan, Kuna, Rivolo, now King, Kendana, na Fernanda, Kane, Idencio, Idencio, Ocean, Ken, Wakia, my own Grand Pirelli. Kidding, several cante comente, home, Kitani, Crofense, Hombre, Hela Hor, Nasuhono Karibo, Uhono Karibo, Kulama Kalaka Lokwana, Uchuelu Tawa, then, Wah! Fire!